يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتعادو هي بين عشلا أكورد أبلاجة بين عشتين بجانگو اخوت اه بجانگو اخوت اه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه